رفعت صدقت بعد جرحت رفعت صدقت لازم انت تحشت حربا سمعت لو من صنعت اسم بعد دوان وجدت يوما كان يومنا هذا جنان لقوله حس الجوع مخرف يا المختلفة بمرمي فكر بلحظة يكون فنان لو انسان او حيوان